0: مرحبا، أنتم تستمعون إلى الفات بوك راديو. أتمنى لكم يوما سعيدا.
1: Agli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre, sul tuo viso loro due stanno ancora insieme. Ti ha distrutto